0: هوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات نبهرب، اوقات بعلي، اوقات نبهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال. يلا عيد هاي.
1: والهوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات نبهرب، اوقات بضحي، اوقات نبصبر على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال وسيفي دلال. قوسي ونبال نحن الرجال، نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني

لاني مع تراب الارض يوما بركي بشعر انني وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعد ده مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حقوقنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبر كل سنتيمتر عده اميال

بظبط اوقات بجادل اوقاتنا بهرب اوقات بضحي اوقاتنا بصبر على وقت ياخد بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلي